فأخذوني قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لكن من أخذتهم دفعنا عندهم موخنك بكني أمي منبول بنعن أنا جنو أندار لك دمك جنو دمو بول دول لن كتسين بداشي نما على لنيو إيه إيه إيه إيه تبول لكي تنجم دينيو خيرو دبتني عمتني يو جنجتيس يدوندو لأمك تخول نيوم يدن عندك أنا جواهي يبونيكو بلو بيو بتسين بعيد عنكو بعيد لنيوكو

يوسف ملكاً، بنيامين مي جيمشخي ملكو جريتي سنباي وعينك سنباي تبقى

بدلیږي. نو څه نه یو چې څنګه یو کې یو په چنډه خلک په خبرو نه یو لای نو په دې کې چې دا کومه ځای نه جوړ شي لیکن کې یو ډول دې چې چې اکر دې فرمي یو څه چې دا دې نه دې په دې باندې نه دې د خپل چې دې دې نه نه باندې په دې کې فرمي نو نو په دې کې چې یو خالي چې نه دې على أي وخني فلن نستيقظ منه خلص ونجيا ففرق لذلك بغني وخي الوزع بعد ما خلد عمو وخني ملك لتغني وخني سمق لنخ لوين أطرحا يوم ذلك موضوع وخني منها دون رجل كتك بملك دون رجل كتك بملك أنا مشيك أنت وانا بلين yang dari Yusuf dan Nino ke Benyamin dan Nino ke Bakanda kau Benyamin Nino yang tak kibat-kibat dan yang sama juga kau neko indahasi oleh itu yang mutuak kebadai oleh dan mutu yang dikara ratak bayam akhir lagi yang dan mutuak nah sangka dengan Yusuf dan wak kita sangka Benyamin yang mutuak cilam yang kau neko Yusuf Nafari yang ada Ahmad dengan Sungguh demikian maksudnya banyak. Sebelum jadi satu, dia itu lalu hamil dan menasihati. Kecil saya dengan maksudnya jadi orang. Mungkin demikian maksudnya, ingin maksudnya itu aku, supaya kita ini, baru, lalu mulai itu ada kami. Lalu mulai itu, lalu anda mendun musim, dulu kanyu, bakal nyumbani gitu. Mulai lagi, soal lagi, dan hamil ini mati kan. Lalu, أقدرهم أن تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أطرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واختبر قريتك التي كنا فيها ولكن التي اقبلنا فيها وانا لصادقون وهكذا دون من اليوم فهي ضعيفه يا غوزه نحن دون ستدك دون يقولون ان الله كمن يوحي ان يقرب الخبر به يقول لك صدام بك تفزعت وهذا يقدر ذلك يا رحمه الله صدام جدا وحدك على ساكنه bubur baca yang aku nak pergi nak ambil sacun dekat juga dengan ikon bayar yang aku yang ini tinggal yang kufu fafalik yang aku baca dengan aku yang terjah fafalik dengan aku yang terjah aku yang ini mati di rumah tetap itu mengakhiri waktu mereka lain kalau bahasa balik lu kan aku suku ngomong fasakurun jamilun asa asa mahu an yaktiani bihim jamilun إنه هو العليم الحكيم مرتم بكم لكن بكم دخل على السوق وإنك إلا خلاني إلا حكنا عند فخوت إلا نعمتهم دنيا نمون إنسانك إلا دنيك إنجا بغن دي وعلى نصح يوسف تلولي مولو يعقوب حلم يوسف بن كيل بن جسيع يوسف لكتبوه موجودين جنت بمفهوم يوسف خلاني جنت بمخلاتني جنت بدقل خلاني يتم يكن بحوظاتنا دقل خلاني يتم نظام ما يكون موت وخلاتنا دقل واتخ مخوخان بوحيتني يوسف بمجيس انتوات اكو يحبوك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليجي بوكي دبلو كدي سن خريط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلنا سنة كاتنو يلا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط تبجب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي قرر بن سنتي يلا جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يمأك صحابام دمو سنن تي كاتنو يالا اك مباخم فاسيني كونتيني استوارو يونتي يالا داوود عليه السلام بوكي جيس نن تي اجوما جي ويسو ني يونتي يالا داوود عليه السلام امون اب يونت بوكو جيتو تي مو بوك اك موم جامونو مودي شامويل عليه السلام جيس نانو ني jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Dawud xali bu ndaw la won wante amna lu banu Israël sakku won ci Shamwil te modi tum ranké ak ñak guñu ñakoon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxoon ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanal ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Dawud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn wante bala ñu continuer ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israël wax nañu ne ñaari

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلجي مبكي دلوكدي سن خلق سن سبيشة أحمد التجاني دو دلسنا عندك سن بوك ببجة جسن إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دنجو كدي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.

0: دخل الإسلام وآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم آخرون
1: نلن سمجيغنتك موم نكنا مقدار ألف سنة لطلق جني أبدوخنا كي ديغنتك بابا نك نيوم لسن ياكار تاس خامل نك أمو نيو شانسو فكي يوننت بوب وانتي سليمان وخناني يين بولومي فليبلغ الشاهد الغائب فليبلغ الشاهد الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل سليمان نلن يين بولومي كو ديغ واخ بي لاكو جوتو ديكو كو ديغول وون نيكاي جوتو لانتي ديكو جوتو لانتي بابا موي سنج جامونو دونتي ديسانس بي ياغنا ndax yonent la bo xamni ñepp ko wara annoncer ak ñewam ndax ñewam xewal la ci umma islam bi yeb kon nak fekke jamonom te gemuloko fala ñak chance yam kon ku deg wax bi nang ko jotali ndax mom moy sangu yonenti moy sen patron te itam moy tej nubuwa bu xasse ñew benen yonent dotul ñew ci gannaaw kon ñi wote ak yonenti ci gannaaw yonenti bi sallallahu alaihi wasallam e waxtu gi yalla ak yonenti mom daquna ginnaw bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ndax mom moy khatamul mursalin wa imamul nabiyyin sallallahu alaihi wasallam motax mom Sulaiman alaihi salam saxna makka waye bamu noppé ci jaamu gam fa doon def genn na makka wara delu wat nak Jerusalem di ca ardu kanaan ca Palestine fumu joge bamu genné makka mu fa genné suba tel fu joge andak nak soldaram yi bañu ñëwé nak ba ag ca barab ci dëkk bu ñu wax Yemen ci rew mu ñu wax Yemen ba ak ci benn dekk bu ñu wax Sanaa Sanaa nak dekk la bo xamanteni suñ ko tuddé xel yépp da nañ dem ci Abraha moy bur ba bëgona

عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين واو تي لا نيت ني تولو نك ليغي نيت ني بو ني جاخلي فوكو ني سيتي بيتاو كات مولين دي بيتاوال دي لين واخ لو خامتيني دارو دي سي دغ نخ يالا نينا كيب كو خامتيني دمو يوغا القران اك شريعه بيغا خامتيني واتيه ناكو سي لوخو يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا نك دانا لا بايي شيطان نك مودي سا كليب waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nekk ci li fa motax yalla jëppi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na né sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci né ndax jibar kat bi dañu ñu ko tuubal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي سن خريت سن سوبي شا احمد تجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق انك سن خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه.

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جنو بني سنتي يالا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نينم أكي صحابام دلو سنين في كاتون يالا أكم بخم فسيني وقتانكيين في يننتي يالا سليمان عليه السلام بوكي جسنين تيني يننتي يالا سليمان يننتي يالا بمك موكو جور ودي يننتي يالا داود عليه السلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني النو دلو سينكي كاتنو يلا أكما خم جسن إمسيون كلمة الحق أنك سن خريت بانجا.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريت سن صبي شاه احمد التجاني لو دلوسينا تي كارتون يالا اك مباخم تي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت فابجا.

القرآن نكن في أعلى المراتب وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كله أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يوني القرآن مونجيش أي مرتبة يري نوني إتم للمبو أي نجرين يباري نوني إتم لكي يالا لخسي أجابنال مودي وخ بنيوانت وخ بوخم نبوك دي وخ te fekk nga ma ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñe ki kemtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn mënu ko jéxal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeeneel ya itam barina lo tax yalla wax ci alquran ne qul law kana albahru midadan likalimati rabbi lanafida albahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada mu waxat ni ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله موني يلا وخنا تي القرآن ني سفك كونتني جيجي دفا نيكون دي دا دي أنكر مفك كونتني جيجي دفا نيك أنكر ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena dañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ci la def kon nga xamni kon alquran ay secretum barina ay secretum itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tollok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci ñariñ upp ci daraja saaru ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran saaru ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاني سن خديس سن صوبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سينا عندك سن بوك عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

0: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله.

0: الله
1: يا شيخ الله أكبر
2: سيد
1: الله يكرمك
0: الله يفتح عليك
1: سبحانك يا كريم يا رب
3: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي دوليدي بوكي دبلو كالي سنخلي سنصبه شا أحمد تجاني النوم دلو سنة كاتون

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنة ياردو من جنة دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجيتوك أك سرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جيسي شا أحمد تجانسي مرتون جريك لي
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كدي سين خريط شا أحمد التجاني ندو دلو سينا چي كاتنو يالا أك مباخم عندك عبد الله جوك چي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موكو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن

شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نيسان تيالا جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانكين كم نكم بوكي نيانيون ci ndenkan yoy nga xamanteni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gënë reuy ci yenent bi ñukoy fatalikku ci mom modi ay jikom yu tedd te itam yalla roy lo wuñu kenn keneen ku ñu roy rek suñu mën mën la ak suñu bari pexé wayé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roylo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yenente bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu rere nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alayhi wasallam te yenente bi sallallahu alayhi wasallam lam wax te jëf ko modi sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi fu nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu al-akhirah موتخ أمرنا الله عز وجل بطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه وبالاقتداء به والاهتداء بهديه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدين بوكي دبلو كدي سن خريس سن صبي الشيخ أحمد التجاني ندو دلو سن تكتني يلا أكباخم سن إمسيون كلمة الحق أن سن بوكو عبد الله جب

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي دنو بني سنتي اللي جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أك صحابام دلو سنين فسيني وقتان كنتني دين كان يوم صلو يننت بصلى الله عليه وسلم دين كون خطوي كن دورون كتي أجمع يويسو وكي جلدي نولين دي ندوكولي كي بس بمك بنيو جنو مدي مولد النبي صلى الله عليه وسلم ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangu te fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemon ci ndenkaani djuroom ñaarel bi tay ñu fassiyene continue ndinkane yi ba mu jeex insha Allah. Ñu nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam, di nuyu itam al imam Moussa Gueye tabarakallahu. Mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkon na ci ay ndinkaneem salatu tasbih dink na ko xeet wi pour ñu koy def. Ki ñu ko nekk li nag moo di sahaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radiallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abdul Muttalib ya Abbasu ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuka ألا أفعل بك عشر خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد وتقولها 10، ثم ترفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. جلنتي عكرمة مجلتي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولجي بوكي دغلوكاتي سين خريت سين صوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك باخام اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي قلناه بنيو سنتي يالله جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أينيم أكي صحابام تي دنيو فسيني وقتان كندين كان يوم صلو yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkané won mu nek djuroom fukki denkané ak djuroom té mbokk yu bari laaj ko ndax dañ koy waxtané ci goudi allarba yi té waxtu wo fekk ñu bari ci seeni kowlal ñuy nelaw ñu bëggon nak ñu koy waxtané ci bëcëk bi su ko défé ñom ñu mën ci jariñu ñu ñaanon ko nak ñu jukkat ci rek fasiyene ko waxtane tay insha Allah. Tay nak ñu ngi fasiyene commencer ci ndenkani fukel bek ñent leunkelok waxtanu aljuma wi wessu ci walu julli mu melni yeenentibi sallallahu alayhi wasallam xawma ban ndenkani lañu wara sagane waye mom ay ndenkanem ken waru ko sagane ndax la yantiqu anil hawa du wax mukk ci banexu bakanam luma wax njariñam ci mu melni lim ñu baye nak modi alquran ak sunna modi suñu ndono kon nak ci alquran ak sunna gis neen ci juroom fukki ndenk

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي غيناو بي ني موسلو سي شيطاني نغي سانت يالا دي ساكو ديمبل سي موم ديكو جيغلو دي ساكو سي موم نيوب دي موسلو سي موم سي سونو اي باكان اك سونو نياوتي في جيف لاخ ويرنا ني كيب كوغا خامتيني يالا جوبال نكو امول كين كوكو مانا سانك képp ku nga xamante ni yàlla bàyyi na ko ci cankute amul kenn ku ko mën a gindi. Maa ngi seeti di dëkkal ni amul benn buur bu dul yàlla moom rek la, amul kenn kuñ koy bokkaaleel. Te maa ngi seede te dëggal ni sayyiduna Muhammad jaamu yàlla la te ndawam la. Jotal na li yàlla tegoon ci loxoom, matal na itam wëllëre ba laaye biir na xeet wi, wuññi na njaqare li, jihaat na ci yoonu yàlla na mu yaye ba yàlla xëy moom ko. Kon ñu ngi ñaan salaatu ak salaam yàlla na nekk ci moom, yàlla na ko yàlla defal barke, defal ko ay ñoñam, defal ko ay sahabam. Ginnaaw loolu nag tey dañ leen indil waxtaan wam solo, te moo di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, li ci nekk ci ay ngëneel, li ci nekk itam ci yiw ak ahadis yi ci ñëw ñaax ci jullit ñi pour ñu fonk ko li ko def, ak ñu xam ne itam ndigal la lu jóge ci yàlla. Fa inna asdaqa al hadith kitabullahi taala wa xayru al huda huda muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nnar. Ñu ne wax yëpp bi ci gën a wér moo di téere yàlla bi. Li yàlla wax moo gën a wér ci wax yi. Ñu ne itam njub yëpp bi ci gën moo di njubu sayyiduna Muhammad. Nee na mbir yëpp yi ci gën a yées gën ci bon moo di ñu sos ci diine te bokk ca. Dina lépp lu ñu sos ci diine te rafetalu ko lu dul ne daf ko ñaawal, loolu bidaa la. Te bépp bidaa ak cankute la, te bépp cankute ku ko topp safara la lay dugal. Kon yàlla nañ ci yàlla musal. Qaala ahlu tafsir wal ahadith inna salata wassalam ala sayyidi al anam afdalu al ibadat wa ahsanu al halat wa a'zamu al qurubat وأشرف المقامات لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يوني نيون فريكة القرآن تمودي فريكتي
ak ñi nga xamanteni seen xam xam dafa macc ci walu hadith wax ne ne julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci jaamu yalla yi gën bokku na ci melokan yi gëna rafet ñu fekke ko jambi bokku na ci yi gëna mëna jégué ñal nit ki ci boromam bokku na itam ci maqamat yi gëna tedd mune ndax yalla mo wax ci alquran ni wër na niki man yalla ak samay malaaka ñi ngi ñaanal yonenti bi di julli ci mom kon nak yeen way gëm ñi ñaanal leen yonenti bi julli ci mom kon digal li ngi joge ci yalla motax akhraj al imam ahmad wal hakim wal bayhaqi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أجعل ثلث دعائي في الصلاة عليك قال فإن زدت أفضل قال أجعل ثلثين قال فإن زدت فهو أفضل قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله أجعل دعائي كله الصلاة عليك قال إذن يكفيك الله أمرك من دنياك وآخرتك يوني إمام أحمد أك حاكم أك بيهقي جلنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب دون وخط يننتبي صلى الله عليه وسلم muni ko yow yenentep yalla bi muni ko ndax li epp ndax sama ñaan ma seddelé ko ñetti xaj genn walla gi ma koy def diko julli ci yow yeneen ci dess man nako def alquran wala ma def ko lenen waaw yenente bi ne ko ben xaj bi ma jox de ci ñetti xaj yi doyuma so doli watone dal muma gënal fa in zidta afdal muniko kon bayil ma jël ñaari xaj yi kon ci ñetti xaj yi jox la ko déssé ben yonent bi niko ba légui itam lolu doyuma ndax fa in ditta fa huwa afdal so doli waton itam moma gënal muniko mom sidna umar dadi wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko bi abi anta wa ummi ya rasulullah أجعل دعائي كله الصلاة عليك نيكو غيناكو تي سما بايك سما نداي ماغي غين يو يننت يالا بي ني سما نيان ييب داناكو ديف مو نيك جولي تي ياو كونغا خامني يننت بي كو خيرول لا تي نيو جولي تي موم واو نداخ ييو وي تي نيك بور جوليت ني مانكو جيرينو motax bi sayyidna umar waxe lolou yonenti bi nenako idhan yakfika allah amrak min dunyaka wa akhiratik muniko kon nak yalla dana la dana doy sekk ci gardel sa mbir li macc ci walu aduna ak li macc ci walu alakhirah doto ci amati ben problem fek yaangi julli ci man di bari lokay def kon yalla dana la teggil say problemu aduna ak say problème alakhir motax yenenti bi sallallahu alayhi wasallam waxna ne man salla alayya sallat alayhi almalaiika wa man sallat alayhi almalaiika sallallahu alayhi wa man sallallahu alayhi lam yabqa shay'un fi as-samawati as-sab' wal ardi as-sab' wal bihari as-sab' والأشجار والنبات والطيور والسباع والأنعام إلا صلى عليه يوني يونتي بي واخنا ني كيب كو خامتيني جولي نا سي مان نانا ملائكه يي دانو ني جولي سي موم ديكو نيانال مو ني كيب كو خامتيني جولي نا سي ملائكه يي جولي نان سي موم ديكو نيانال نانا يالا دانو جولي سي موم mune kep ku nga xamanteni nak yalla julli na ci yow neena dotul dess nak dara

وتنهوا عن المنكر وتنبهوا الأفكار وتنتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوبار. إذا سلط الله عليكم من لا يرى

الحقيقة والنية من أكبر الأوهام. قال عنه أن عقوق الوالدين يبقي الأعمار. ألا علمتم أن حب

من جنات الفردوس والجنة، يقسم الطهوة والخصومات في المسجد، ويقيم فيها الركع والسير، ويوقر صغيرهم كبيرهم، ويرحم كبيرهم

ስሞም ትበርከለ ያክፍል ያክፍል ወብነክ ሙቂ እንደ ደይደማ ደይደማ ደምደምብ ወሐምዱ ተሰፈቲከን ወተፍ ሱፊያን ዘውሪ ዶን ሱፊያን ኪቡማ ዳንጎስ ዲኩ ኮንሴ አህመድ ኢብኑ ሐንበል ለኮ ፈኸል በቡል ጀኸሱ ቡሪ ፈኸሊቱም በደይሉ ነፍ ينتبه دانا وخني كن قانعا تكون أعبدا تكون أشكر الناس معنى نمر ديلو صور ديلو يعيب ينمنا سنتي اللي نيب سنبان خريب